شوف اللي كذا متى إذا متى سادي إذا متى الصبح شوف داك السمو المول شي مالي كان غنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمانه الماضيه في مكان الكرة في مدرسة الشمس في موريتانيا، ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد الصوت شوف بس ما نقول شو ما بيعرف كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

ديال كرهبه ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصب